0: الخانة والوشمات في خدود البنات
1: ولا يلا هلا يلا وهي نقص مليحة ماما الزهو لا يطيح.

0: لله يا البنات الكية منين جات
1: ولا يالله لا لا وهي الزين مليح ماما يزهى ولا يطيح

0: المنطار وسميده ايه والعود وسبيبه الله يشدنا في الصاجن كباشا قومي لقيتنا في خاطر احمد المقدم حبيبه
1: في خاطر حجو الخوجة تاع المير تاع معسكر

0: في الصيف السيف قبسه عالية في سد.
1: استوانا بتيستا الشيخ محمد مروقي وجماعته.
2: اللي بغى الزين والعلو يبني له دروج ولا يلا يا لالا.